الحمد لله على إحسانه وكرامه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته وإخوانه، أما بعد، فيا أيها العباد اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي.

0: باكٍ من الأشارة الكلب المبشرين بالجنة والسابقين إلى الإسلام، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، أبي عبيدة، عامر بن زرة، والزبير بن عوام، وعن باقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع كريم مجيب دعوات يا قاضي الحاجات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب صلي فرض جمعتي ركعتين مستقبل القبلة اماما لله تعالى الله اكبر

الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الله أكبر.

كيف نصحت وإلى الأرض كيف وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

أباهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف.